Salatul Jum'ah. Meng Allah wani mu'minun nang hukuru namada diumang amur kura wafa. Adi hukuru namada goa luma eku viha awahaka enamada dang anga wafawe. Ekalange wahi kura wafawe. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ جمعة سورة نووانا آية إغاروانا آية مانيكي اي ايمان وجه ميستكوني هكور دواهو هكور نمادا غوالا هندو فهي الله هندو مكورما ebahi khutuba adwe huma namada tia bami hun hinga gannaashe adi viyafari kurun hutta daashe adi tia bami hun danna kamuga waanama ego tia bami hun nang hiyo kambode fahe namadu kon awadi wajja hindu fahe tia bami hun bimuga feturi gannaashe ebahi hayatuga maadanan nukunnaashe adi tia bami hun allahuge fadla wantakamun devvuman edeshe adi tiya bami hun gina ginaan Allahu handuma kuraashe ei tiya bami hun dinnawa nasibu libumattake eurenna viyafariye nuota kuliware fenijjenama kalege faanu kolan hunneuma dukolla euren ekantaka dimaya duede kalege faanu vidaluwaashe kuliwara viyafariye vure Allahu ge hadratu gawa daruma heukambode adi Allahi rizqu devwa emme heyo raskalange

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

صالح عملت كل ميهنن اكلانغ اجابه دبا اكلانغ فضل وانتكم كترين اتركو دبته ادي كافرن غد وغم عذاب هتي.

صلاة العيد عيد نمادا إشارك كربا من الله وحي كربا فاوني مفدع قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سورة العلا ساد ون آية فنر ون آية ما نكي كافر كم طاهر و أدي أميها غيري رسكالان اسم فلو هندومكو نماد كل ميها كامياب وجكا كشواره أبو سعيد الخضري رضي الله عنها إنهم بيكالون رواكرا وافاوي قد أفلح من تزكى إدالوية إيد نمادا نكت مكورين فطر زكاة دينومه وذكر اسم ربه فصلى إدالوية إيد نمادا قس عيد نماد كرومه عيد الأضحى إشارة كرفا من الله وحي كروا فاوي فصل لربك وانحر كوثر سورة جي دیوان آئے مانے کی فہے کلے گے فانو گے ویری رس کلانگیا کلے گے فانو نماد کرواشے ادی قربان کرواشے

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: نوديها 2 ميجا هرتز تبقى اف ام.
1: ميون بوني لوي باكي اتن هاس واحك بوني دي احساسكي اينما ويس ميكي امي وفاوري كان جنواني اي واحك تاكايكو هيكيام راكي كل لامي هونيما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.